0: يا بياتي شر
1: والله هري بي اف ناي الله تشيرنا
0: سايش فنوي بيتا فتا
2: يا جنك يا بنتور مهمة فنوسي كالي
3: قلبانا فام